بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مرحبا بالصباح وباليوم الجديد وبالإبان وبالفينة السعيد وبالسافر والشهيد. اكتب لنا ما نقول، أصبحنا بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ولسبى الله في الألوهية جاحدا وعلى الله متوكلا. نشهد الله ونشهد ملائكته وكتبه وأنبياءه وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا الله هو وحده لا شريك له. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا أبزارنا الكبائر واللمم، فإنه لا يغفرهما إلا أنت. واهدنا بأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا. اللهم اجعلنا لهوما وطلفا، ولا تجعلنا ضنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا. اللهم إنا نعوذ بك من الهرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان. اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه زهادة، وآخره تكرمة. اللهم ارزقنا من العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الرزق أوسعه. اللهم اعف عنا بعفوك، واحلم علينا بفضلك. اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع، ومن جنان لا يفزع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يقبل، ومن علم لا ينفع، ومن قول لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن عواذ الماعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.

يا رسول الله خزيت سر سليم أبويا مي دردي خوش تراب بوتا تيجي دردي مرا بفات درمان أي حبيبي من يا براستي دليمة تدخوزت

0: يا ربي بخاطر خليلي قربان اوي اسماعيلي حيفا في ظلمي نهلي يا رب هوار يا رب هوار هوار لتا يا رب هوار
1: Muhabbetname devam ediyor.